0: بدما اسميروملو بتوسعخي هزباو تكالات نتو هسوس حدقا بكوع قبر ملسي عب مهاب زرعي ودخ مزلوام سكفتا قليصوم اتداق مهنسا نتي بسنك حسرت حقاز هزباو تكالات زي تسامعكو تعق الدايات من كتكات مريت كانك على حلو حتى ان ايو كبلو تحيفوم بحريا وحدقاتات بزي تسابخا يوم ايوم زمسو قديتا سبا سلطان من قستقين نعاتهم من لاشنو مهاب دلوات مخان ايو ايلوم اتوم پاپاسات کاب زیتا ماهرنا انتا زیتا محایشنا اتوم زیتا گودو زیگاتات اندگنا گدائی بلشوگنان عشش مبالن کخونو ایوم کبلو یتن کخو اتمال اختی نتوم بسن کتمن کتکات مریت کاب مربتوم زیتا مزابلو سبات گبو منبر عبایتن کبور نایس راح ادلاتن زرگاگز کلتوفن صفحن داگ مهنسا کتکبر یتسوع مس زیتا تاها حیزو دما نتبسنك تحادي غازي سعابي سنة عمراو محسيتن محكام منفساون سنة عمراون دقفك وحب يمحسن اتداق مهنسا نتوم عمالا حقر زي ساقيو زلوو كالو زي قاتات ناب النت بلوتي كوين سوراتن تحوت توزلوهم سرعتن ياتاتن تروتن ياتاتن حموماتن سدتن ياتاتن شلل كبل كم زي بلو اتوم باباسات وسيخوم غليسوم كاتسيلوم دما بزعباتي نايت حياواي سامراو مسلا بمسنتان اب گزی حدگا و ترون زل عال اب منگو زو کل سقای املاخ ابی علو زبل حطو مبرهی هی باملو املاخ اب وشتی توم گدیاتن مساعتو من کم زلو ملی سوم نتوم گدیات دما اتینای حقی حیاوائی سامراوین زخون کرستوس ازیوم فکورات مخانوم گلی سوم بتو ساقی ایتی من کتکات مریت کب املاخ زمسه مقصاعتی ایو نزبل وریتات ماریتاون اخرارن اتحساس با ایو بمبال بسنعت نتی گومو کموون توم پاپاسات توم امنتی روح روحات حیاوات سامراویان بمغان ابس غای کالوت ککافلون نکانز اوم نمفکاس بولن تا کسرحون تمحسینوم اب ملا اتحاگر بفلای دما اب توم دخاتات محبر سبات زترائی حدنت امسگینوم ایو توم اب حدگا او دی کوم کاب تحت فرسرا سبات نزد حنو ابالات حسوس ردید دما نجگن نتوم نعدا اوم گلی سوم اتمال اختی نو خلوم ولن تنیاتات مستوم کاب وطایی هگرات زموسو حویسو مسگانا یک رب ازی دما کلو ودسب کاب دوباتن هگراو باندیراتاتن وطایی احوات مخانو زر ایلو اگات ام مخانو گلی سوم اتوم پاپاسات نریس لیکانو پاسات لیون مبل عصر تو اربعته بتزر ای وکر بیت کمون ناحت ابیات کرستیان علمن بمنگد ده هگراون احگراون گبرت سنائی نزق عربه سباو حگز امسگینوم اب مود داتا کلو امامنتی بزلوم علت سران اربعتن حمله اب نفس وکف کم سنان محبر سبن اب زکایت کداسیتات کساتفو نتوم ابت من کتکات مریتی و توم زی سانون نتوم بحدگا زی تحاسیون نهاگر وینیزویلان کسلیو تصویعوم
1: کبراتن کبرانن سماعتنا زی زینا واتیکان ایو ابتی اب نایروبی زی کایر زلو عوده گوبای محبر اپیسکوپوساویان گوبای تات مبراق افریقا نولدو منسیات زو کلولو خات زیاده سلواک گبرلوم تصویعی تقربو نبيتا خرستيان كم وكيلات عمتن نايلو تحايلي كم مخوانوم زسم معنا عبالات صدرابيت جيرناينا انر ايوم كبلو عمل كتو نشاقلوت من سيات مسمع اب مسرح وسانيتات مستاف اب قسنتاو مدب سبخاتات مئتاو نمزعي بيتا خرستيان تراي زي كونس نهلو هلاو بيتا خرستيان اوون زدليو ايوم بمبال اب حفشاو عودو قبائي محبر ابيسكوبوساويان قبائي تات مبرق افريقا كساب زمت زلو سنبت على تسران شدشتن ابز غصل زلو اب كتما نايروبي ابز ركب كاتوليكاو منبرت اباب كم كفلت قبائي توكلت من سيات ترخيبوم مدرتاتوم اقريبوم نساتوم دما نتوم تقابات باباسات دمتنا تنيلكم سمعنا بزعبا كون النتاتنا كتستنتنون كموون اب قعزونا بقربت كتسنيونا كبلو تمحسنوهم عبرس الزوين فرنقر نايزاو دو قبائي ناي امي سياسينو داو قعزو مسمان سيات دلدلات حبرتن تسفان فتحن صبوق من محدارن مهنات زبل كوينو نمان سيات اما اكل ناي تزتتات زقبريو زنبره توكال من سير سي بارك ناتات اديس ابابا من سي حيات عبدي نتوم تقاباتي باباسات نمان سيات ابتحفشاو قبائيوم نخساتفو سلزا عدموهم امسكنوهم زي تقبار زي بيتا خرستيان مس أم الزراب تراي زي كونس اب قعزو امنات نمس النايومن نمس سقارومن زلواق وراس انات زر مخانو قلسة زي مس من سيات زي قبر مسرح من مخخار اب زامبيا اب كلتشان عشران اربعتن ብቤት ጽሕፈት ኣሚስያ ኣብ ዝተኣከበ ፎርም ተጀሚሩ ዝነበረን ከምኡውን ድሒሩ ድማ ኣብቲ ኣብ 226 ኣብ ዳር ሰላም ታንዛንያ እተገብረ ኣኼባ ብዞባዊ ኣኼባታት ኣቢሉ ከም ዝተዘርግሐን ዝፍለጥ እዩ። ስለዚ እዚ ሕጂ ኣብ ናይሮቢ ዝቐረበ ሕቶ ሻቕሎትን ተስፋታትን ዝሓዘ እዩ ዝነበረ። ኣብቲ ዞባ ዝርከቡ መንእሰያት ማሕበራውን ቁጠባውን ፖለቲካውን ባህላውን መንፈሳውን ብድሆታቶም እተሃላለኸን ምትሕብባር ዘድልዮን ኣጸጋምን እኳ እንተኾነ እዚ ዅሉ ጸገማት እውን እናሃለወ ክንሱ ንቤተ ክርስቲያን ዘበልጽግ ዓብዪ ውህበት ከም ዘሎውን ኣፍልጦ ሃብሉ። መንእሰያት ብብርታዕን ውዕውዕ ስምዒትን ገዛ ርእሶም ናብ ምልኣት ንምብጻሕ ሓያል ባህጊ ዘለዎም እዮም ክብል እውን ኣመልከተሎም። ተወካሊት መንእሰይ ጉባኤ ካቶሊካውያን ጳጳሳት ማላዊ ዝኾነት ብለሲንግ ካቼፓ ኣብ ዘካፈለቶ ሓሳባት ኣብ መላእቲ ዞባ ንኣገልግሎት መንእሰያት ዝያዳ መዋቕራዊ ቆራጽነት ክግበር ክፍልታት ናብ ደረጃ ምምሕዳራት ወይ ኮሚሽን ክብክብል ከምኡውን ኣብ ኩሉ ደረጃታት ኣብ መዋቕር ምምሕዳር ውክልና ክውስኽ ጻውዒት ኣቕሪባ መንእሰያት ክውንነቶም ዝርድኡን ንከገልግሉ ብዝግባእ ዘሰልጥኑን ካህናትን መራሕቲ መንእሰያትን ከም ዘድልይዎም እውን ኣመልኪታ። ኣስዒባ ድማ ሓደ ፍሉይ ሕቶ ኣቕረበትሎም። እዚ ኸዓ ብዛዕባ ናይ ማሕበራዊ ርክባት ክእለት ስልጠና ክሰፍሕን ንመንእሰያት ሰብ ሓዳር እኹል ምድላውን ደገፍን ክግበረሎም ዝብል እዩ ዝነበረ። ብዙሓት መንእሰያት እኹል ምድላው ከይረኸቡ ናብ ሓዳርን ኪዳናዊ ህይወትን ከም ዝኣትዉ እዚ ድማ ናብ ልዑል ግጭትን ፍትሕን ኣበርክቶ ይገብራሎ ክትብል ተላበወት። ካልእ ፍረ ነገር ናይቲ ዓውደ ጉባኤ ዝነበረ ድማ ንመንእሰያት ኣብ ዘለውሉ ቦታታት ንምርካብን እምነቶምን ክርስትያናዊ ምስክርነቶምን ንምድልዳል ኣገዳሲ መሳርሒ ዝኾነ ዲጂታላዊ ስብከተ ወንጌል ከም ምዃኑ እውን ገለጹ። በዚ ምኽንያት እዚ ድማ ጳጳሳት ንትምህርተ ክርስቶስ ዝኸውን ኤሌክትሮኒካዊ መሳርሒታት ብውፅኢታዊ መንገዲ ክጥቀምሉ ጻውዒት ኣቕረቡ። ኣብ መደምደምታ ከም ራእይ መንእሰያት ሓድነትን ሚስዮናዊት ዝኾነት ቤተ ክርስቲያን ንመንእሰያት ከም መራሕቲ ስልጠናታት ዝረኽብሉን ከም ወኪላት ለውጢ ኣፍልጦ ዝረኽብሉን ቤት ክትከውን ተላብዮም።
0: ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ብሰራዊት እስራኤል ዝተኻየደ ዝገደደ መጥቃዕቲ ንዓሰርተታት ፍልስጤማውያን ቀቲሉን ኣቑሲሉን። በዓል ስልጣን ጥዕና ካዛ ከም ዝገለጾ ኣብ ዝሓለፉ መዓልታት መጥቃዕቲ ሰራዊት እስራኤል ብምግዳዱ ብዓሰርተታት ዝቝጸሩ ፍልስጤማውያን ተቐቲሎምን ቈሲሎምን ኣለዉ። ካብቲ ኣብ ጥቅምቲ 2025 ዝተኣወጀ ስምምዕ ምቁራጽ ተኽሲ ንነጀው ልዕሊ 100 ሰባት ተቐቲሎም ኣለዉ። ወሃቢ ቃል ቤት ጽሕፈት ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ታሚን ኣልኪታን ከም ዝገለጾ ብዙሓት ካብቶም ኣብዚ ቀረባ ግዜ ዝተቖትሉ ሰባት ካብቲ ሰራዊት እስራኤል ዝተቖጻጸሮ ብጫ መስመር ወጻኢ ኣብ ዝርከቡ ቦታታት እዮም ግዳይ ኮይኖም። እቲ ቤት ጽሕፈት ከም ዘስፈሮ ካብ ዕለት 13 ክሳብ 20 ሓምለ 6 ህፃናትን 8 ደቂ ኣንስትዮን ሓዊሱ እንተወሓደ 57 ፍልስጤማውያን ተቐቲሎም ኣለዉ። ካብዚኦም እቶም 34 ሰባት ካብቲ እስራኤል ዝወሰነቶ ዞባ ወጻኢ እዮም ተቐቲሎም። ኣረጋገጽቲ ጉጅለታት ሕቡራት ሃገራት ከም ዘረጋገጽዎ ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥቅምቲ ክሳብ ፍርቂ ሚያዝያ ኣብ ዝተኸየደ መጥቃዕቲ 283 ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን ተቐቲሎም። ኣብ ካልእ ምዕባሌታት ድማ ኣብ ቃዛ ዝርከብ ሓደ በዓል ስልጣን ጥዕና ከም ዝሓበሮ ኣብ ቀዳማይ ፍርቂ ዓመት 2026 ጥንሲ ናይ ምኻት ሓደጋ ብርኡይ ወሲኹ ኣሎ። ክሳብ ሕጂ ድማ 4,000 ከምዚ ዓይነት ፍጻሜታት ተመዝጊቡ ይርከብ። ዳይረክተር ሕክምናዊ ረድኤት ቃዛ ባሳም ቁዛት ከም ዝበሎ እዚ ጸገም እዚ ካብቲ ኣዝዩ ከቢድ ዝኾነ ኩነታት መነባብሮ ዝመጸ እዩ። እዚ ድማ ጥኑሳት ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዘይተጸርገ መንገድታት ብጽዑቕ ተሽከርከርቲ ምጓዓዝን ናይ ደብዳብ ፍርሕን ኣብ ባይታ ምድቃስን ከምኡውን ውሑድ ቀረብ ውዑይ ማይን ጽርየትን ሕክምናዊ ክንክንን ዘይምህላዉ ዘጠቃልል እዩ። ብተወሳኺ ኣብ ማዓስከራት ተመዛበልቲ ዘሎ ዘይጽሩይ ኩነታት ጥዕና ንኣዴታት ኣብ ሓደጋ የውድቕ ኣሎ።
2: ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ስለመከታተልኩም ነመስግን። ናይ ሎሚ መደብ ፈነወና ኣብዚ ይዛዘም። ኣብ ናይ ፅባሕ መደብ ፈነወ ክሳብ ንረኸብ ብድሓነ ሰላም ጽንሑ። ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ። ላውሌቱር ኢየሱስ ክርስቶስ።

0: ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ካብ ዜና ቫቲካን ሰናዳት መደብ ቋንቋ ትግሪና ሰላምታና ናቅርብ። ናይ ሎሚ ዕለት 25 ሓምለ 2026 ዓመተ ምሕረት መደብ ፈኖናር ሰሪካን ጳጳሳት ሎሚ መበል 14 ኣብ ጃካርታ ኢንዶኔዥያ ካብ ዕለት 20 ክሳብ ዕለት 26 ሓምለ ናብ ዝካየድ ዘሎ መበል 12 ምሉእ ሓፈሻዊ ኣኼባ ፈደራላዊ ጉባኤ ጳጳሳት እስያ ዘመሓላለፎ ናይ ምስማዕርየት መልእኽቲ ዋና ፀሓፊ ሲኖዶስ ጳጳሳት ካርዲናል ማሪዮ ግሬች ኣብ ጃካርታ ኢንዶኔዥያ ኣብ ዝካየድ ዘሎ መበል 12 ዓውደ ኣኼባ ፈደራላዊ ጉባኤ ጳጳሳት እስያ ዘስምዕዎ مدارة بيتا كريستيان مش منسيات افريكا بزرلو وابوتا نيخط الراخبهم بلوت مقانا محبر ابسكوبوس عقوبة حقرات مبراق افريكا اب نايروبي اب زكايدوو حافشاو ملوء قبع زهبو مراقاقاتي بزعبا تميتن سعبينون زملكات نايكل تشان سران حموشتان عمتا محرات تتعب تعبو الدوحورات حقرات اب زملكاتوك اندي ارقستات زتاكورا كام زخوون سعبو اون اب نفسو كفكران بناهوم باولو الزق الرب مارا بمان سياد كلونا مقوانو اقدمنا نحبر ناي لو مي مدب فنونا انه حجي جمر كساب فصامي مدبنا بصنا حكم امسنا اخت قبرو كاب زينا فاتيكانا سنادات مدب قانقوا تغرينا كاباي كاب سمعونن ابا تولدن ابا فرزغن نقدم سلام طناي بصحكم منا بلنا نابنا لمو مدب فنونا سغاغراكم سناي مكتتال كبراتنا كبران سمعتنا ازت كتاطلو زلهم زينا فاتيكان مدب قانقوا تغرينا ايو لسليكانا باباسات ليون مبال عصر تربعته ابي جاكارتا اندونيجا كابلت اسراك سعالة ترانشدشتان حملنا بزكايد زلو مبال عصر تقلتم لو حفشا عودة اخيبا فترالاو قبا باباسات اسيا لتران حموشتان حملة ابزم حلالفون اي مسمع ريت مال اختي لقابايان باباسات ابزتفلا لها قراتهم كاب قزيان اب قزيز عبي ملكة هلاو قزي ابيهر كخونو يعدمو ጳጳሳት እስያ አብታ አህጉርን ህይወትን መጻእን ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ዝጸልሉ አገደስቲ ጉዳያትን መዝታይ ኣብ እትእከብሉ እዋን መንፈስ ቅዱስ ብሓባር ንዝህልወኩም ግዜ ከነቓቕሓኩምን ክመርሓኩምን እናጸለኹ መንፈሳዊ ቅርበተይ ኣረጋግጸልኩም እንክብሉ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ኣብ ጃካርታ ኢንዶኔዥያ ናብ ዝተኣከበ ፌደራላዊ ጉባኤ ጳጳሳት እስያ ኣብ ዘመሓላለፎም መልእኽቲ ገሊፆም ነቶም ካብ ዕለት 20 ክሳብ ዕለት 26 ሓምለ መበል 12 ምሉ አውዳ አኼባ ፌደራላዊ ጉባኤ ጳጳሳት እስያ ኣብ ጃካርታ ኢንዶኔዥያ ዝተኣከቡ ጳጳሳትን ኣባላትን ኣብ ዘመሓላለፎ ናይ ምስማዕ ርእየት መልእኽቲ ድልድላት እተሃንፁ ኩኑ እንክብል ፃውዒት ከም ዘቕረቡ ዜና ቫቲካን ኣፍሊጡ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ኣብ መልእኽቶም እቶም ጳጳሳት እስያ ንዘካይድዎ ዘሎ መበል 12 ምሉእ ሓፈሻዊ ዓውደ ጉባኤ ዝመረፅዎ መርሒ ቃል ካብቲ ኢየሱስ ንናትናኤል ዝዓበየ ነገር ክትርኢ ኢኻ ካብ ዝበሎ ቃል ዝመንጨኦ ምዃኑ ዘኪሮም ጎይታ ንፊልጶስ ንናትናኤልን ንዕኡ ክስዕቡን ደቂ መዛሙርቲ ክኾኑን ኣብ ምፅዋዕ ንርእሱ ኣብ መንጎ እግዚኣብሔርን ሰብኣውነትን ፍሉይ መንጎይና ምዃኑ ብተምሳጥ ይገልጽ እንክብሉ ኣስተብሂሎም ናይ ሎም ደቂ መዛምርቲ ኢየሱስ ምንጭ ናይቲ ምስ ኣምላኽ ዘሎና ሕብረት ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ነናሓድ ሕድና ናይ ዝህሎ ሕብረትና እውን ምንጭ እዩ ቢሎም ቅዱስ ኣቦና ንተሳተፍቲ ዓውደ ጉባኤ ኣብቲ ግሩም ሰብኣውነት ዘርእስቱ ኣብ ግዜ ሰብ ሰርሖ ኣስተውዕሎ ንሰብኣውነት ሰብ ምሕላው ዘለዎ ኣገዳስነት ዘመላኽት ዓውደ መልእኽቶም ክርስትያናዊ ምትሕግጋዝ ምንጩ ኣብ ምስጢረ ክርስቶስ ከም ዝርከብን ካብቲ ኣብ ቅዱሳት ምስጢራት ብፍላይ ድማ ኣብ ቅዱስ ቁርባን ካብ ዘሎና ሕብረት ዝበቁል እውን እዩ እንክብሉ ዘስመርሉ ሓሳብ ከም ዘዘኻኽሩ ዜና ቫቲካን የመላኽት። በዚ ምክንያት እዚ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ኣብ ውሽጢ ከባቢኹም ዝርከበ ኣብያተ ክርስትያን ቅዱስ ቁርባናዊ መንፈሳውነት ማለት ኣብቲ ካብ ውህበት ጎይታና ኣብ ቅዱስ ቁርባን ዝውሕዝ ፍቕሪ ዝተመስረተ መንፈሳውነት ዓቕለስያዊ ሓድነት ከተነቓቕሑ ከተባብዓኩም እፈቱ እንክብሉ ተማሕፂኢኖም በዚ መገዲ እዚ ኣብ ውሽጥን ኣብ መንጎን እተን ከባቢያዊ ኣብያተ ክርስትያን ዘሎ ናይ ሕብረት ምትእስሳር ክድልድልን ኣብ ዝተፈላለያ ሃገራትኩም ካብ ግዜ ናብ ግዜ ዝዓበየ መለክት ህላዊ ኣምላኽ ክኸውንን እዚ ድማ ብግዲኡ ኣብ መላእ እስያ ብሓባር ሓነፅቲ ድልድል ክትኾኑ ክሕግዘኩምን ተስፋይ እዩ ከም ዝበሉ ዝሓበረ ዜና ቫቲካን ኣስዒቡ ኣብ መወዳእታ ቅዱስ ኣቦና ንኩሎም ምስተኣከቡ ካብ ጎይታ ውህበት ጥበብን ፅንዓትን ተማሕፂኖም ከምኡ እውን ምይይጦም ንኣማላድነት ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ኣደ ቤተ ክርስትያን ኣማዕቁይቦም በረኸት ናይ ኩሉ ዝኽእል ኣምላኽን ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ድማ ኣብ ልዕልኹም ወሪዱ ንዘለዓለም ምሳኹም ይኹን ኣሜን እንክብሉ ዘመሓላለፎ ናይ ምስማዕ ርእየት መልእኽቲ ከም ዝዛዘሙ ዜና ቫቲካን ኣፍሊጡ። ዋና ጸሐፊ ሲኖዶስ ጳጳሳት ካርዲናል ማሪዮ ግሬች አብ ጃካርታ ኢንዶኔዥያ ብዝካየድ ዘሎ መበል 12 ምሉ ዓውደ ኣኼባ ፌደራላዊ ጉባኤ ጳጳሳት እስያ ኣብ ዘስምዕዎም መደረ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዝርከባ ኣብያተ ክርስቲያን ነቲ ናይ ሲኖዳውነት ጉዕዞን ቅድሚት ንምስጓም ዝፃወቶ ቀንዲ ተራ የቕልሑ ብዛዕባ ሲኖዳውነት ምዝራብ ዘይኮነስ እቲ ዘገድስ ኣብ ተራ ሂወት ኣብያተ ክርስቲያን ሲኖዳውነት ከመይ ጌርና ክንነብሮ ምድላይ እዩ እንክብል ዋና ጸሓፊ ሲኖዶስ ጳጳሳት ካርዲናል ማሪዮ ግሬች ነቲ ድሕረ ሲኖዶስ ዝካየድ ምዕራፍ ሲኖዳውነት ዝምልከት መሰረታዊ ኣረኣእያ ኣቐሚጦም እዚ ድማ ማእከላይ ተራ ናይተን ናይ ከባቢ ኣብያተ ክርስቲያን እዩ እንክብሉ ኣብ ጃካርታ ኢንዶኔዥያ ክሳብ ዕለት 26 ሓምላብ ዝካየድ መበል 12 ምሉእ ሓፈሻዊ ዓውደ ኣኼባ ፌደሬሽን ጉባኤ ጳጳሳት እስያ ዕለት 24 ሓምለ ኣብ ዘስምዖ መደረ ኣስተብኪሎም ኣርእስቲ ምዕራፍ ኣተገባብራን መገዲ ጉባኤታትን ብቐዳምነት እታ ከባቢያዊት ቤተ ክርስቲያን እያ ቢሎም እዚ መግለፂ እዚ ብባሕሪኡ ውድባዊ ጥራይ ከም ዘይኮነ ኣስሚሮም እታ ከባቢያዊት ቤተ ክርስቲያን ንዑስ ምምሕዳራዊ ኣወዳድባ ኣድማሳዊት ቤተ ክርስቲያን ጥራይ ካብ ብምዃን ርሒቓ ኣብ ሓደ ፍሉይ ቦታ ወንጌል ዝእወጀሉ ቅዱሳት ምስጢራት ዝፅምበለሉ ምእመናን ድማ ምስ ክርስቶስ ዝእከብሉ ሓቀይና መግለፂ ቤተ ክርስቲያን እያ ከም ዝበሉ ዜና ቫቲካን ኣፍሊጡ ዋና ፀሓፊ ሲኖዶስ ፀዋዕታ ናብ ሲኖዳውነት ምልዋጥን ኣብ እስያ ድልድልን ድልድል ሓነስትን ንምዃን ኣብ ዝብል ኣርእስቲ ኣቶ ኪሮም ኣብ ዘስምዖም መደረ ኩላዊት ቤተ ክርስቲያን ካብቲ እትነብረሉ ጭቡጥ ማሕበረሰባት ዝተፈለየት ረቂቐ ክውንነት ኮይና ክትርዳእ ከም ዘይትኽእል ኣዘኻኺሮም ሓንቲ ከባቢያዊት ቤተ ክርስቲያን ኣበርክቶ ኣብ ምግባር እንተበኺራ ንኩላዊት ቤተ ክርስቲያን ኣገዳሲ ነገር ትኸልእ ምክንያቱ ነፍሶ ከፍ ፍልይቲ ቤተ ክርስቲያን እግዚኣብሄር ንመላእ ኣካል ክርስቶስ ከህብትም ከም ዝሓሰበ ፍሉይ ህያባትን ተመክሮታትን ፀጋታትን ፍሉይ ምስክርነትን ሒዛ እትመፅእ ስለ ዝኾነት እዩ ካርዲናል ግሬች ብዛዕባ እቲ ኣብ 221 ዓመተ ምሕረት ዝተኻየደ ናይ ሲኖዳውነት ጉዕዞ ከስተንትኑ ከለዉ ነቲ ብድሕሪ እቲ መስርሕ ዘሎ መሪሕ ሕቶ ዘኪሮም ከመይ ጌርና ናብ ህዝቢ ኣምላኽ ክንበፅሕ ንኽእል ካብዚ መበገሲ ነጥብ እዚ ኮነኢልካ ዝተገብረ ምርጫ መፀ እዚ ድማ ተሳትፎ ኩሎም ትሕዝቶ ጥራይ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ቅድሚ ኩሉ እቲ ኣገባብ ክኸውን ነይርዎ ብተመሳሳሊ ህዝቢ ኣምላኽ እቲ ተቐባሊ ጥራይ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ልዕሊ ኩሉ ድማ ርእሲ ናይቲ ጉዕዞ ክኾኑ ነይርዎም ስለዚ ንቤተ ክርስቲያን ምስማዕ እዚ ድማ ብመሰረቱ ዕላማና ኮይኑ ፀኒሑ እዩ ምክንያቱ ሲኖዳዊት ቤተ ክርስቲያን ትሰምዕ ቤተ ክርስቲያን እያ ማለት ብጭቡጥ ንኣብያተ ክርስቲያን ምስማዕ ማለት እዩ ቀፂሎም ካርዲናል ግሬች ኣብ መንጎ እተን ተመክሮአንን ህያባትንን ከካፍላ ዝተፀውዐ ኣብያተ ክርስቲያን ኣገዳስነት ምትሕግጋዝ ኣጉሊሖም መስርሕ ሲኖዳውነት ብቐንዱ ሓደስቲ ፅሑፋት ንሞፍራይ ዘይኮነስ ንሕብረት ዘሐይልን ነቲ ተልእኮ ዝድግፍን ምክፋል ህያባት ንምምዕባል ዝዓለመ ምዃኑ ገሊፆም ሓደ ካብቲ ሲኖዳውነት ጉዕዞ ዝወፀ መህዞታት ድማ ምሕዳስ ዝብል እዩ ቀፃሊ ግብረ መልሲ ነፍሶ ከፍ ደረጃ ናይቲ መስርሕ ናብቶም ናይቲ ከባቢ ማሕበረሰባት ተመሊሱ ከም ብሓደሽ ክቕበልን ክስትንተነሉን እዩ ስለዚ እቲ ምንቅስቃስ ድሕሪ ደጊም ሓደ ኣንፈት ዘይኮነስ ክልተ ኣንፈት ዝነበሮ እዩ ብሓቂ ክቢ እዩ ነይሩ እዚ ኣገባብ እዚ መስርሕ ሲኖዳውነት ምስ ሓቀይና ሂወት ናይቶም ማሕበረሰባት ብቀረባ ንክተኣሳሰር ኣድላይ እዩ ነይሩ ነተን ኣብቲ ከባቢ ዝነበረ ቤተ ክርስቲያን ማለት ነቶም በቶም ዝተጠ ኣማቁ ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ዝቀወሙ ብስጋን ብደምን ህዝቢ ኣምላኽ ከም ብሓደሽ ብምስማዕን ምስማዕን ጥራይ እዩ ዋላ እውን ኣባላት ተራ ሓፈሻዊ ጉባኤ ሲኖዶስ እንተኾኑ ስራሕ ናይ ዝተገደበ ቁፅሪ ክኢላታት ምዃኑ እኩሉ መረጋገፂ ክህሉ ዝኽእል እንተኾነ ሲኖዶስ ጳጳሳት ንቤተ ክርስቲያን መሰረታት ዝሓክኽ ክኸውን የብሉን ከም ዝበሉ ዜና ቫቲካን ኣፍሊጡ ካርዲናል ግሬች ኣገዳስነት ተመክሮ ናይ እስያ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ኣስሚሮም ምስ ካልኦት ሃይማኖታት ምዝታይ ብዙሕነት ባህሊ መብዛሕትኡ ግዜ ውሕዳት ክርስቲያን ምህላዎም ምስድኻታት መቕራብ ኩሎም መንፈስ ቅዱስ ስርሑ ዝቕፅለሎም ቦታታት እዮም እቲ መሰረታዊ ሕቶ ብቐንዱ ኣብያተ ክርስቲያን እስያ ካብ ሲኖዳውነት እንታይ ክረኽባ እየን ዝብል ዘይኮነስ መንፈስ ቅዱስ በኣን ኣቢሉ ንመላእ ቤተ ክርስቲያን እንታይ ህያበ ከቕርብ ይደሊ ዝብል እዩ እዚ ሕጂ ዘሎ ምዕራፍ معرف مقبل وسان خون أي مخنياته ببزع مداي اتزيادة أقداسي سلزقنا بلام سينودوس أب السندات يكون وقعو السانيتات تراي ازتحصرة خون كم زيك إل أبوش تعبية كريستيان زنبر تمكروك خون كم زلو انكبلو بأسنعوت كم زتحساسبو زينا فاتيكان يملاقت تراب أبسات اون بناي سينوداون نتار رعايا يبر سينوداون نت نعي تساد فوق دايت رايزي كونس بزعبا تي نباباسات سبخاتات ستوحبا نعي سلطانا قلقلوت عميق رديئت نمركاب زحقز عدل ايوز بالبسون نتهم نهزب اكزيابير كسامحون حد النت النحلو مسرح ماميا بيتا كريستيان كسانيون زي تتصوعو ايام بزي اب مانغو ابيتا كريستيان زلو فريا ملوات بيتا كريستيان كم سوتافين كم تل اخون النعبيت تقتل بمبال تكبار سينودوس ملو فرزهب نفس وكف كبابيعويت بيتا كريستيان بحانساب كم تقباليتن تسكمت هيابن افل طمس اتهبت راي ايو انكبلو مدارعوم كم زازمو زينا فاتيكان أفليتو
1: بيت كريستيان مزمن سيات أفريقا أبزلو وبوتان مرخاب دلوت مخانا باباسات زوبا مسايا قليسوم كينيا و باباسا بخا يمدون مكتل أبو أمبر كوميشن من سيات أبو غبية كاتليكوين باباسات كينيا زخونون بيسو أبونا بيتر كيمانكم زولو أبزوبا محبر إبسكوبوساويان غبية تات مسرق أفريقا زركبو من سيات نحطو تاتوم ملسن محقوافن تساتفون يدليو آلو بثو الساقي عمر حنت بيتا كريسيان حويسو كما قدس مشارق تكساتفو كمز دليو قليسوم زينا فاتيكان عبز تخطاتلو عب نايروبي عبز توعب غازيتاو مغلسي معبر ابيسكوبوساويان قبعتات مسرق افريقا بيسو عبونا كيماني حجي عب كينيا زكايت زلو مبل عسران حادن حافشاو قبعي عب قبو اوان كمز مسي تزاريبوم بيسو عبونا كيماني باباسات افريقا مستوم عبتي حفشاو قبائز ساتفو زلو لوخات من سياد بمخان بسينو دوساو من قدي زت بمكياد عقاب زخونا قسنتاو سانيتات كم زحلفو زلوهم امنت قليصوم من سياد افريقا بمنصر امنتن مسمسايوم زتا اساسرو كدهاتن حدش حيلي رخيبوم آلو زبلو بيسو عبونا كيماني عبزوبا محبر ابيسكوبوساويان قبائتات مسرق افريقا ترك بيت كريستيان نزي قسنة طاوع الدلزة تتكيما مسمن سيات كتزرارب كمزقبا التحساسي بوم إزيزة تزيد ما أبوان تقوبية ترايزي كونس دحريوون كغسل كمزلوو أغنزي بوم بسوابونا كيمان كمزقلس ووطا بيت كريسيان مسمن سيات كتزرارب زوصن تلو مغنيات نساتوم نايلو ميهلو هنان ناي صباح مطاين سلزخونو إيو نتينا بنت عبزي عب كينيا زترعيين اي منسيات شاقلوت كن ريون كلنا منسيات كابتي عبزو رعي ومزخون زلو نقرات رحو كم زي كونون ردع إلوم اتيب منسيات زتمرحيين اي كينيا حدش ولدو من كسكاسن شاقلوتن نهزب كينيا زقرمك خون كلو نتي بلوتيكاو سرع الدماء زنقانق نيرو كاور حسنك لتشعن عسران اربعة جميرو مرحنة تهاجر عم الله هاجر بزتولي عمز زي تحوسو سلماو سلفتات كغطمو صنيحو ايو إز من قسقاس الزيب لعول درجة استودب كينو مبزعتو دماء بمن قدي محبرة ومربب من رخبيتات كم إكس تيك توك كمون إنستغرام زتودب نبره من سيات عميق فلتت علوهم بزعبا زخون زلو نقرات دماء عميق نكحت علوهم بتمساس على دماء فرحو من چنكتو من عبرسوم زلو ترتارن بزعبا مسعي زلوهم زي رقو سنتن كمون عب من قستن بيت كريسيان زلوهم امنات كتفق كلو نرئي آلنا يتب الدهاتات بزحيو اب وشتي سدرا بيتاتون كاي طرفه من سياد گبو بوتوم نمركابي قالسو آلو اب زحفشاو گوبهن ابتنوعون مدلاوز تگبر سرحاتن من سياد حسابوم بنصور گليصوم ايوم نساتوم تزاريبوم ايوم نحنا كم پاپاسات دما سمعنا يوم آلنا قبلو بيسو ابونا كيماني گليصوم نتوم اب زوبا محبر ابيسكوپوس هيان گوبهاتات مسراق افريقا زركو من سياد دعر مسمع يتون باباسات نقود دايات منسيات زوهابنا أربعة عمد قدام النزوهابو قس النتاو تلمن موصا يحسبو كم زلوو قليصوم يتي تلمي نمنسيات عبهي وتن تلقون بيتا كريسيان بحق زساتفو مدبات سرح زحزك خون إيو بتوساخيا بوشتمع بري بيسكوبوساويان قبيتات مسرق أفريقا زلوو قلق رسطات بمرأي وكلنان تساتفون منسيات عبتي زوبا حقاو ملكعن متحازن عبابال هقرات محبر ابيسكوبوساويان مسرق أفريقا زركبو كاتليكاوي بيت صحفت حاليوت منسيات نمحيالن زعلمه ايو قال عبيق والاحتازوها بقداي دما بزعبا امراوت عنا منسيات نكعت نمفطار ايو مع ማሕበረ ኤጲስቆጶሳውያን ጉባኤታት ምስራቅ ኣፍሪቃ ንዕብየት መንእሰያት ቀዳምነት ክህብን ንመንእሰያት ኣብ ግዜ ኢኮኖምያዊ ብድሆታት ዝመርሑ ናይ ምኽሪ መደባት ንምፍጣርን ቃል ይኣቱ ኣሎ። መንእሰያት ኣካል ቤተ ክርስቲያን እዮም፣ ንሕና ድማ ናብኦም ክንበጽሕ ኢና። እዚ ድማ ነቲ መብዛሕትኦም ዝርከብሉ ዲጂታላዊ መድረኻት ዘጠቃልል እዩ ክብሉ ብፁእ ኣቡነ ኪማኒ ወሲኾም ገሊጾም። ኣብቲ ናይ ማሕበረ ኤጲስቆጶሳውያን ጉባኤታት ምስራቅ ኣፍሪካ ሓፈሻዊ ጉባኤ ዝሳተፉ ዘለዉ ልኡኻት መንእሰያት ኣብ ኢንተርነት ዝሰርሓ ናይ መስመር መረብ ንኣሽቱ ክርስትያናዊ ማሕበረሰባት ንምምስራት ፍቓድ ክወሃቦም፣ ከም ዲጂታላዊ ሚስዮናውያን ስልጣናታት ክወሃቦም፣ ከምኡ ውን ኣብዚ ዲጂታላዊ ዓለም ንዘጋጥም ዘሎ ስእነት ስራሕ መንእሰያት ዝምጥን ናይ ትምህርቲ መደባት ክዳለወሎም ዝብሉ ይርከብዎም። ንመንእሰያት ናብ ርእስና ክነቕርቦም ከለና ምሳታቶም ክንተሓባበር፣ ብሓባር ክንሰርሕ፣ ነነት ሕድና ክንሰማማዕ፣ ከምኡ ውን ንቤተ ክርስትያን ዝሓሸት ንምግባር ከም ሓደ ኮይና ክንጓዓዝ የድሊ። እዚ ድማ ሓልዮት ዘለዎ ማሕበረሰብ ንምፍጣር ጥራይ ዘይኮነስ መንእሰያት እሙናት ትካላትን ንህዝቢ ዘገልግል መሪሕነትን ምእንቲ ክወርሱ ዘድልዮም ተስፋን መምርሕን ንምሃብ እዩ። እዚ መሪሕነት እዚ ድማ ኣብቲ መሰረታዊ ስርዓታት ናይ ካቶሊካዊ ማሕበራዊ ትምህርቲ ዝተመርኮሰ ክኸውን ይግባእ ክብሉ ብፁእ ኣቡነ ኪማኒ ንመራኸቢ ብዙሓን ገሊጾም።
2: እቲ ብሓሙሽተ ትካላት ውድብ ሕቡራት ሃገራት እተዳለወ ጸብጻብ ኩነታት ውሕስነት መግብን ኣመጋግባን ኣብ ዓለም ከም ዝሕብሮ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ዳርጋ 8 ሚእታዊ ህዝቢ ዓለም ብጥሜት ከም ዝተሳቀዩ ካብ ዝሓለፈ ጸብጻባት እተመሓየሸ እኳ እንተኾነ እዚ ተርእዮ እዚ ኣብ መላእ ዓለም ዳርጋ ን650 ሚልዮን ሰባት ይጸሉ ከም ዘሎ ገሊጹ። እዚ ብሓሙሽተ ትካላት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ብሓባር እተዳለወ ጸብጻብ ኣብ 2025 ኣስታት 645 ሚልዮን ሰባት ማለት 7.8 ሚእታዊት ህዝቢ ዓለም ብጥሜት ከም ዝተጠቕዑ ይግምት። እቲ ብትካል መግብን ሕርሻን ውድብ ሕቡራት ሃገራትን ውጥን መግቢ ዓለምን ውድብ ጥዕና ዓለምን ትካል ሓልዮ ህፃናትን ቈልዑን ከምኡውን ኣህጉራዊ ወፍሪ ሕርሻን ምዕባለን ዘዳለውዎ ጸብጻብ ኣብዚ ሰሙን እዚ ኣብ ከተማ ሮማ ኣብ ዝርከብ ቀንዲ ቤት ጽሕፈት ትካል ምግብን ሕርሻን ውድብ ሕቡራት ሃገራት ቀሪቡ። እዚ ትካል እዚ ኣብ መኽፈት እቲ መደብ ኣስታት 645 ሚልዮን ካብ ቁጽሪ ህዝቢ ዓለም ብጥሜት ከም ዝተጠቕዑ ብምግላጽ ካብቲ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ዝነበረ ጸብጻባት ግን ከም ዝነከየ ዝሕብር ምዃኑ ኣጉልሑ። እዚ ኸኣ ካብ 2024 ብ14 ሚልዮን ዝውሕዱ ሰባት ካብቲ ኣብ 2022 ዝነበረ ዝለዓለ ጥርዙ ዝበጽሓሉ 43 ሚልዮን ዝውሕድ ምዃኑ ይገልጽ። ብፍላይ ኣብ ደቡብ ኣሜሪካን ደቡባዊ እስያን ውሕስነት መግቢ ኣጸቢቑ ከም እተመሓየሸ እውን ሓቢሩ። ይኹን እምበር ትካላት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ጂኦፖለቲካዊ ውጥረትን ምስ ኣከባብያዊ ኩነታት ኣየር እተተሓሓዘ ሓደጋታትን ንዓለም ለኻዊ ስርዓተ መግቢ ኣብ ሓደጋ ከእትዎ ስለ ዝኽእል እዚ ጸብጻባት እዚ ገና ዘሻቕልን ህጹጽ ስጉምቲ ከም ዘድልዮን የጠንቅቑ። ሓላፊ ቁጠባ ትካል መግብን ሕርሻን ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝኾነ ማክሲሞ ቶሬሮ ምስ ሮይተርስ ኣብ ዝገበሮ ቃለ መጠይቕ ከም ዝገለጾ እቲ ቐንዲ መስመር ጸዓትን ሕርሻን ዝኾነ ብወሽመጥ ሄርሙዝ ኣቢሉ ዝግበር ምትሕልላፋት ምቁራጹ ሓደ ካብቲ ቐልጢፉ ዘተሓሳስቦ ነገር እዩ። ብፍላይ ከምዚ ዝኣመሰለ ምቁራጽ ዋጋታት ነዳድን ድኹዕን መጓዓዝያን ከም ዝውስኽ ስለ ዝገብር ኣብ መላእ ዓለም ዋጋ ምህርቲ መግቢ ስለ ዝውስኽን ድማ እዩ ይብል። ኣብ ርእሲ እዚ እውን ናይ ትካል መግብን ሕርሻን ውድብ ሕቡራት ሃገራት ቁጠባዊ ክኢላ ከም ዝገለጾ ጽንኩር ኩነታት ኣየር ኤልኒኖ ኣብ ተኣፋፊ ዞባታት ንዘሎ ምህርቲ ሕርሻ ብምቁራጹ ተወሳኺ ጸቕጢ ክውስኽ ይኽእል እዩ ክብል ግምታቱ ይገልጽ። ዋና ዳይሬክተር ትካል መግብን ሕርሻን ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዶክተር ኩ ዶንግዩ ኣብ መእተው እቲ ጸብጻብ ከም ዝገለጾ እዚ ጸብጻብ እዚ ቆራጽነት ዝገበረ ፖለቲካዊ ስጉምትታት ፍረ ከምጽእ ከም ዝኽእል ዘርእዩ ክብል እውን የመልክት። ይኹን እምበር ኣወንታዊ ምዕባሌታት እኳ እንተተገብረ ዋና ዳይሬክተር ኣስዒቡ ከም ዘመልከቶ ነቲ ኣብ ቀረባ እዋን እተረኽበ ዓወታት ንምዕቃብን ንምቅልጣፍን እቲ ዕዮ ክቕጽል ከም ዘለዎ ኣትሪሩ ተዛረበ። እቲ ጸብጻብ ወሲኹ ከም ዝሕብሮ ኣብ ኣህጉር ኣፍሪቃ ንኣስታት 309 ሚልዮን ዝኾኑ ሰባት ሕጽረት መግቢ የጋጥሞም ኣሎ። ቅልጡፍ ዕቤት ብዝሒ ህዝቢ ድማ ኣብ ዝመጽእ ዓመታት ስለ ዝረአ ቁጽርቶም ብጥሜት ዝሳቀዩ ዘለዉ ሰባት ክውስኽ ይኽእል እዩ ክብል የመላኽት። ኣብ ኣህጉር ኣፍሪቃ ኣስፋሕፊሑ ዘሎ ጥሜት ካብ 20.3 ሚእታዊት ናይ 2024 ናብ 20 ሚእታዊት ኣብ 2025 እኳ እንተነከየ እዚ ድማ ካብ 2017 ንነጀው ንመጀመርታ ግዜ ኣብ ኣፍሪቃ እናወሰኸ ዝኸይድ ዘሎ ናይ ጥሜት ኣንፈት ዘቋረጸ እኳ እንተኾነ ትካላት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ግን ካብ 5 ኣፍሪቃውያን እቲ ሓደ ጥሜት የጋጥሞ ከም ዘሎ ደጊሞም ይገልጹ። تكال ودب حبرات هاگرات زيچ انق عالم لخاوي ار رأي ادما اتس ابصاب يقرب. اتس ابصاب كم زمل كتو اب كل التشحن سلاسان استاد حموش تميتن 20 مليون سبات بتميت كساقيو كم زخيلو يحبر. زدما عالم نتزلاق معبال زخونة شتو زيرو تميت نموقع كاب زوصاتو مدب كم ترحق زقبرا كوينو يركب. أبرس الزوين اتصاب صاب كم زحبرو قدلة مقاقبا قلعون دركن لعول كوينو أب من قد كان استيوزلو واحد دم إننا قد داي خير كم زلون كمونا عب بيتي لعلميزان مخوان بغد سالي وسخالو كبل يملاخد أب تقوان مخفت اتصاب صاب اتن تكالات اداغاتات مقبن ساعتن حرشان كفوت مقبار أدلاي مخوانون كاب قيدتات سدد مرحقن كمون تنكفت سبات إلاما زلو مدبات محبرا وعقبا مدلدال كم زدلي يتابقو أبرس الزوين منقستاتن مشارخت معبالن حارستوتن دخعي صروي زرئي ماي لقاح كمون كالا أقداس نقرات كرخبو والسانيتات مزرا زي ملس مخانو كرقاقص وتمحسينهم بتوسخون ابناي حرشان سرعه مقبن بفلاي ام مسنون مخزنن مسالت اعتاتن سنسلت مقعزيان ناي مقعزيا وصايتاتن اقدم كامتنققتان كمون تصبيتاو سغمتاتن ميلاتاتن ناي نوح غزي وفرتاتن كغبر صاوعي تقريبهم كمززا مسله وفري واغا معزاتات زلو مقبي كنكي نزسن بدكونتات تصاوارنت كمحايش كمون طعوي مقبي بحصر واغا كمزشيات كغبر كمزخيل يغلصو
3: سلام وسناي بكرسوس خواتنا حتن زريدي فاتكان أمر من ساعتهم زلهم بساهم زلهم حاوهم نهم أولوسي كم زد سوم عزلهم ماين هارما باكراوند مزيكا تارقا دخن بلو برغت سكا أملاخ ناو حازي أنا خاف كذا خوينا نزي نملاكو نايدو ما أنت مدب ناي مودة أتا بزعبا كريسيانو منتنا زملكت ناباهم دبلو زلوهو دومي كابتي كنديوز أننا كفالات ناي مودة أتا كفالي ناباهم زملت يزلوهو أبزي نايدو ما أنت خاف بزعبا تسقان باهرن زبل نحنا كم ولود أملاخ كوينا نخنبر نخن ملالس تسقى أملاخ كم دخونا لنا أبزي حرفة تسقى تنكت ناب كريسياناوي يوت كم زعتنا رينا نيرنا إذن بعمقات كنردوان تراخيلنا وراكوات تزيزلنا حيث أرزبادت هنا عمقابلنا كنردوان مسنفتن بزيادة نتكرسيانا ومنتنا الهيواتنا كننبرو نخيلنا مبقر طعداميتنا تبن غبارو الأمبر أي نفترون وين وين سرحونا تبن سعباتك كفيه باهري بمسرتو نبلنك لنا دك سبات مخانا بملك عملاخون دحن مفتحرنا نسون سكنت وابتو باهري أو نقاري مرو مهلاونا دلاي مهلاونا خنا فكر مخالنا زي سناي نجاري عملاخون نزي نقول ريو مسفترنا زي سناي تبوق نجاري روح بوخا باهكم زبولينا نفلتن نردع تسقاه نبلن كلنا جنز تفريا نجاري باع منها ويكا بغدتنا نفريو نتريو ويكا نمتوى ايكونا تسقاه وهبت جيفتيو زي زي جيفت خنبلو خلنا ولا بتقال ابتنو وقراو قلاتو هندريو خلنا وقراسي عزبل بنتعزوها كونو قويو الزخوان سب بتعبرو زمتوى نجاري كونا نتسقاه مبار داو كافيت كالبا كافيت كام ربانت راي لازم ماينا تسقط مكات نحنا زي كنا املاخ ربنا املاخ لنفسه كفنا نعين احدكم تقبلنا املاخ تسقو خفسلنا خلو زغب انا بك انا بك وين زي كناس كم محرتو كاب زي ودا فقرو زتل عليو تخافلتي ملكتاو بحري املاخ كنكون زخارا كنزوس بيتروس املاختو زغلصو ماتيو بار كريستيانو منته انتاي كنبل كلنا تملسي أنا زي مسرتو أنا زي هنصو زي كونا بيكا أنا زي مسرحو زي كونا أنا زي تقبل كوه يواتيو أملاخ زي هبني زي كبا أنا خناس يكن أملاخ زي هبني كونو قوي سلاز أملاخ دورو أفكيرني دورو حريوني بسميكا زي فلت أني إيو لازم نزنك نحسبون كلنا بحقي تحت كنبل زي حق زينا حرق نكونون زرد أنا حقي منياتو تسقى بعدنا نسرحو نقر نيرتو زخون مخبرنا نيرو إذا قلت نقبولو كساب زخونا ناو نغن وكالنا أو نغن تسقى عيحك سنة تاكال إتنات بيخم ونعقد داسيت كوين عزر خوف كواخا تسقى نبهري يعمتو زيكونا سلقلنا يهبو ملقاتي يهبو يزيب الحسابي نزي حق زيكو بستو ماسا كويناس دكتر كوم ممهر نعبتا كريستيان دايلو اللو تسقى سي نبهري يعمتو زيكا يطفو زيكونا سملقات يهبو فتسمنا يهبو كل الزبلات عبنات كبوكم حدا زر اسي دحرستو السنة قزي كبوكول ناب قرب قيرن كلو قرب مسكونات نتزر اي كتيلات ويكات في عطو مالا فاكونا انتايدا تي نايب حكي من النتا زع قرب موخانا تحد دحر قزي نارينيا ድርሶሰነ ግዜ ተፈሊጡ ልክ ከሞኻ አብናይ ባህርን ጸጋን ክንጽኸለና ጸጋነት ባህሪያዊ ሰብ ሙኻና ከምሰብ ጽዕርና ነበር መህላውና ምምልላስና ህብረተ ሰብ መህላውና በሄራት ኮነ ስተፈላሊ ማህበረሰብ ኮነ ስተፈላሊ መልከ ዝሁሉ መህላው ነዚ ዕምጽጾ ወይ ከአነዚ ይደቅሶ ዘይኮነ ትጸጋ አምላኽ ነዚ ምልአት ይሁቦ ናብ ኣምላኽ ንክንፀጋ ተኻፈልቲ መለክታ ባህር ኣምላኽ ንክንከውን እዩ ፀጋ ዝመፅእ ፍቁራን ኣሕዋት ፀጋ እምበኣር ነቲ ብሓጢኣት ተበላሽ ዘሎ መንነትና ነቲ ብሓጢኣት ተበላሽ ዘሎ ውሽጥና ንኽሕደስ ንኽልወጥ ይረዳኣና ህይወት ኣምላኽ ኣባና ንኽሓድግ ዝሕግዘና ኣእምሮና እምበኣር ፍቁራን ኣሕዋት ብፀጋ ኣምላኽ መሊሱ ብርሃን ይረክብ ድላይና ከዓ በዚ ፀጋ እዚ ሓይሊ ይረክብ ዝያዳ ንኽነፍቅር ዝያዳ ከምቲ ኣምላኽ ዝደለየና ንኽነፍቅር ትብዓት ንረክብ ኣብ ድኻምና ኸዓ ሕፍረት ንኽስምዓና ዘይኮነስ መሊስና ብፀጋ ኣምላኽ ተደሪኽና ብፀጉኡ መዓልታትና ፆርና ኩሉ ነገራትና ንኽንክእሎ እዚ ሓይሊ እዚ ይልውጠና እዚ ግንዖ እዚ እዚ በረኸት እዚ ኣብ ህይወትና ደገፍ ይኾነና ስለዚ ድማ ኢና ንቅዱሳን ክሪኦም ከለና ሲ ካባና ትሕት ዝበሉ ዘይኮኑስ መልኣት ዘለዎ ህይወት ዝነብሩ ፀጋ ንድሌታቶም ንባህሪታቶም ኣይኮነን ስሪዝዎ እንታይ ደኣ ኣኽሊል ገይሩሎም ልዕልና ኣውሂብዎም ንፈተናታቶም ንኽሰግሩ ኣኽኢልዎም ኣብ መወዳእታ እምበኣር ፍቁራን ብክርስቶስ ሕዋት ናሓትን እዚኣ ሓንቲ ነጥቢ ሒዝናያ እንከይ ዝደሊ ንመንነትና ብፍላይ ንክርስትያናዊ መንነትና ባዕልና ከምዘይንሰርሖ ከም እንቕበሎ ነዚ ዝተቐበልናዮ መንነት ድማ ንክንነብሮ ምልኣት ንክህቦ መዓልታዊ ሂወትና ክንፈልጦ ብጸሎት ብንስሓ ብምስጋና ብምስጢራት ብምክፋል መልኣት ንህቦ በዚ ምክንያት ድማ ገዛ ርእስና ንኸይንዓፁ ንፀጋ ኣምላኽ ኩሉ ግዜ ክፉታትን ቅዱስ ጳውሎስ ንባዕል ጢሞቴዎስ ከምቲ ኣነ ንክርስቶስ ዝመሰሉ ክኾነ ኣይምሰሉ ዝብሎ ንሕና ውን ንኦም እናመሰልና ናብ ክርስቶስ ናብቲ ርእሱ ዝኾነ እናዓበና ክንከይድ እንተረኣ ኮይና ገዛ ርእስና ቤትና ከም በዓል ዘኬዎስ ቤትና ክንከፍት እሞ ነዛ ቤት እዚኣ ሎሚ ምድሓን ኮነላ ዝተባህለ ከምኡ ከ ነፍሰ ወከፍና እዚ ምድሓን እዚ ንኸነስተማቕሮ እግዚኣብሔር ደግፈና ኣብ መንነትና ፀኒዕና ንክንነብር ነዚ መንነት እዚ መመሊስና እናፈለጥናዮ ክንከይድ ከዓ እግዚኣብሔር ፀጉ የብዝሓልኩም እዚ ብተኸታታሊ ንገብሮ ዝነበርና መደብ ኣብዝዛዚምና ኣለና ዝመፅሶም ዝተፈለየ ርእሲ ክሳብ ንራኸብ ሰሰና እዩ
0: ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ስለምክትታልኩም ነመስግን ናይ ሎሚ መደብ ፈነወና ኣብዚ ይዛዘም ኣብ ናይ ፅባሕ መደብ ፈነወ ክሳብ ንራኸብ ብድሓ ንሰላም ፅንሑ يتبارك يسوس كريستوس لاوليتور يسوس كريستوس